أدون تموتي العفو اليوم أسالي نولي ويتواصل تتغوص الحب يوم يدلي يوالي الدوغة فوليو نكيد نحوي تقوليك دل حبيو

يديرو يحم بيوت السال ما إلا الحب دو سيرم مكنية السير دبوليو ورد السال دبوليو نكيت نكين دبوليو.

تفوكتت في خسقو سيرم قولي ويلي ما بريده ومزيان اي نوريت وان فالعرا يتواسندك تسنان ايمان لحب وريس فكارا وريس سحلي عرا يتاكارت ذاك جوار هن القلب

0: سين أسمن إسمن أزوال ينسد نغصب غروس فوق نغص نكض تدوين عثمان الدهمة سجوس درار نديو أما الطار تم بزا
1: الشرف

0: You carried sorrow beautifully, like smoke beneath cathedral light. Every time you touch my shoulder, I forgot how to survive. And your mouth against.
1: Voilà sur le Tharken, donc رحنا شطاء الخيوط. أكال اللايف أكيد نراكان ودرت كاني نوول قزم ناخ. أكيد نراكان يلتي كلت نسافد شطاء حكينا وغور. إمين ونزمير نهضرك نبغى خطر يلتي كلت الانترنت أيام شو لما كنين ما تشيش تعسست مي الالغوريتم ولا تقزم شرفتها

نسفرحا ونسفرحا رغي ما ننا غسنيني أن نقيم أنا مال المواد مي أنفذو لي غيفيزيون المواد أفريل أنخدم بيلو فاس أغدي غلي من السوجي أكين أنغر لا ماتيغ أكي فايضون شلالا إمي داغني توجور ستقبيلي لو بروفيربي قارن ثقي في قيف أتشاب في ذاقيث دونك أدناوي لا نوتسيا على ما نمذ نبيد لا نوت نينا نسمغار لا موين نا ودناوي الباك إيه إني ويقذيس راني ما ننسن أغران تخي تخي بيان خدمن لي ريفيزيون سن خدمن لي زيكسون سن أما غراني ما ننسن راني ثني ذي مدوكان سن إلفو با أتبانيكيم il faut pas atsemme le stress mais oui gadi zran our gharinara w li la qran azhi dvni manansen mazal qabel mazal sqas nidan ashkou kan ila qiyoun adifdou si tazwara les revisions soit kan awdnini fatfad fadwil tghar thagarinas asdnalis bonne chance arthoufef.

0: reste sur la même thématique, le bac, la préparation du bac, avec Dr Yifsah, les conseils de la psy, avec Dr Yifsah Nora.
1: Avec Dr Yifsah, psychanalyste, pour une meilleure santé psychologique. Les conseils de la psy, avec Dr Yifsah, psychanalyste, pour une meilleure santé psychologique.
2: أزفت لك أنت زولة في اللون سيمال تتقرب الباك نغلا تتنيب سعدي سيمال يتقلق يتسيدين يتنرني الوذك اللي سعدي إذا زولة دينا ذاك نتقلق ذيو نحو الفون غير ستا سنتيمون نغمال إلا قليلي لمعنى غين لقرا نغين يتضرون مرايلي يزاد وتقلق هيك هي سيجي كنت نصيحي وكني أتقلق هيكي ذي لي زنت سعرا ونفكن يعني نعاكوني ذكرن وكن نتهزم نعتهجم إيمانون أكن يقلق الحل وكي إذا قابل خنوية أما ذي مولانون ذي تزورا ونديني أذكن مثولا من غمو ذي كتوالين ذي كنا ثانو مازال عطسن الوقت ذا غيمير ذي كسنوك يعني سويا بستعفو ذي كي الغلاف إلاق يعني غتهجم نغلو غيت منون ذي لي أما كني إذي تذم سي تزورا تسنم إولا غنون السعفوينون لوك ذي يمنون في مذنون وكني أتي لي ما السنين ذهي توهي ما كنا ذهي ما نون أكني قلق الحالة في كرام ديا ماذا يقلق أشياد نعلي زيكزاما أذذون في صفاء صباح ملا قاس كان مستن صباح عرف يوكنا تشعب لدي تمجي السيثورة يوكنا السنين وتفن مالا إما نون أتفضل ما كل شيء ونشتاقي زمر يعني أذي شم ذوك تقلق يذي يتسبب ذاغن يوم دفكنا تقلق نخطط السنات فغاد مسلي غافي يضص يطاسيك توليني من السن لكن وما زاد على الطاس وكيف أنا لطاس وهيكي عن القراية ضغى سنين يعني غلطسع كان شطوح نغى يعني تسن كان المسجة نغى تسكن سبعاتي يعني تسخر فينا كل يضص السن بشي قلة استعفو يسعى مليح أزال إيمي خطر ماذا يقولوا استعفى مرطاس يزمر السني ما لدي وض الإكزاما أكون دي في الحال تعيام خاصة كان شفايا نون تجمع يعني لزنفرماسيون يعني السني وين تجمع مقول العمون معنى كون نون تعيام وتزمر مالا تتجفذ خطر أعذاو أم قران نشفايا نغلى ميموار سيل ستريس غفايا غير إلا قد تدهن ونشتاقي دي الثلاثة على ديمونتاسيون على الماكلة إلا قول يعني شتم أماكن تمسو النوع مثل النومي يعني ذي اللي غنتسالون تحوج الماكلة غير خاصة كن وري إلا قرا غتستقسم لي زيكسيتون غتصن القهوة نغ يوكلو تفمالي مانون تعاوزم نغ تعاوزم سواطاس داين داغني هادي الصغرين في اللون عاوكو الحاجة اللي نظن ما غادي نهضر كن وتقارن تاري مانون غا الوياف كل يوم من ميك حملة ذي غار كل يوم نشو اللي غيت مينس شو لاش حالي سي لاقل يوكل ذي فهم خيرا التمسيث نغ اللوسو نوك كل يوم ذي ولي مانيس اللي غيت مينس وقيني نسعى مليح أزال وتولي ثرا ويضنا وسمح سي ثرا ويا ضاكينين نكيني كفاق كلش عقلي وجدا ضغا كوني فغ العقل السلام ممكن كيني مازالية غطا سنتي كتيوين وهم تخدم غالا نغا خلال تمسيين نغ اللوسو نغ البروغرام وذي كفي غالا الحاجة النظام والثلاثة لا تقول لها عنوان تيكتي ذاكن سقوسة قد تكنا رواقيا نغوقا لغا رواقيا نغوقيا غاتي كلتين تخيقا فين قاروث كان كثير ولاكس وفلا عرضث يوكني السعوب خارتسوم يوثن تموغ اللي غا كان سوفلا نغوان دي جنرال في الحاجة ولا بلو الصوت ما لو كنا سكفو خطر يزمر ماذا يقول ثلاث سيدي الطرف تسجم في قيقة فنقالو فنشتاقين يلا يسعيون مليح شفايا نون وذي يجيب البليغ يسخرف أمسكين خطر ما لسقعض يعني شغل تخزان تلا كلش أترم دون مكاليس وكنا السنية السهيلهم يعني شفايا نون إلى ميموار وكنا تجفتي مسنوين نير إثلا ما كان ذي شفايا يجي الحاجة نظني فيها غادي نغي مولان خنوي غتيلي ما غفي لي سبوار لا ونون إوا كنا سنتهكيم أمضيق نغا مكان إوا كنا ذهكيني ما نسن أكني قلق الحال المعنى ينس يعني وتراجو مرا سقوارا ونون وكنا داوين خطر لان وذاك مولان إذا قرنا كنا ويا نعد الباك ناس فرحانات ناغا بالك ذا سقوة سيانا غاث حشمو يعني سلامة ذاكني أتواني ممكن ودي كمس من بعيد مثولا مثل عيان مثولا متشنرة سازان قمانسن مثولا حاصن بزاف إما ننسن مثولا فلتي كل وذي يترون عدلني ما ننسن يزاد فلسن وتقلق ذينا إلى خنوة هذا دفقن ما في ذي سن ذي سنسن الفايدة سنتيني مذكن أتيلي متهجم إما نون يوكن أدفكم شو متزمرم نغ أينو متزمرم ثقيل يعني ذيني لقن يوكني غسني يعني أدفكن أين مزمن ماشي أين يعني أكون صفر حنا غضلين أكون صفر حنا نطس ورش يدي قارن يعني ذيني ولا غيد من الأخيرة قرمزيان أو هيجي سعديني خياذ الباك أدينين فغير صفر حغي مولاني توق القاع وقدروا تتساوي غالا مشارا يدوليني مولاني يعني سلمع ذاكن تهجي ما خطرك جدي لا يعني وسعدين إقلاق ما يجلس لمسي سنسن ما يجلس هجا مسن ما يقلا يوفغي مانيس ويسوهجا نقلاق الحل ذين يثي الجن أديفك أي ميزمر أدفك عكال جفظة لولها غطس نمذن يهجني مانسن يعني قانك نقلاق الحل دوكس بوس ماذا يقلي توحرس نغي الله ونك تراجون سواتس نغسي نقا دوض لموين يقلي لقاتي دوض 15 لقاتي دوض 17 لقاتي دوض أكلت أستضع في الياغي تيكوالي نشتاقي ذيناتي سخلق سواتس وتيكوالي صور الحل ندخل ذيك السن وتساوينا را أخي ذيك غفايا إيهي إيثا السن غفي ذي سنسن دنوخ ذي كثير نظام يقول لك يا سعدين ما رفض ما لدينا التسامون وحلفوا أماكن أول السينما لا أشمع وارتقوا ذو ثيهي ذي كثير يجي تتسد أماكن ستنسيني نظر لي مرب تقلق معدات 10-15 دقائق ما فعل ماكل سوجي استعوذهم استعويل أتفضلهم يا شفايا خطر شفايا تيلي تقلق على ميموار يمرني أتسفن كل مين ميدي روحو مثلا يمزوارو نعو خمم مزوارو إلا دغامت ولا مدهنون مثلا مدهنون علي سقسينة تزوير مبوذيك سهلا إمير كل شيء يغرس مكانيس يمرني أدوغال شفايا وتخدم الشغليس وماشي كان شفايا يا خطا خطا تخدمك ألا عنون سلام غاوان أفوذي قرزن إيهي هكي ثمانون يوكني أدفكم أينو بتزمر أرتيكلت النظام أفوذي قرزن

0: valeur que diabète θα ήταν εξά, χιλιοδομά, χιλιοδομά. À partir du 30 ans, je commence à faire diabète. À partir du 40 ans, ça commence le cholestérol et l'hypertension. À 50 ans, l'athérose. À 60 ans, à tenir de l'éthylvinadem et sifouk. Et pourtant, bien, mais j'ai accueilli une glaque de l'île. Zara, blé, à ta maïgide, une gomme, et si tu goûtes, il m'en a. D'ailleurs, d'ac, ce matin, d'un virus, et qui nous aura à la soin, c'est le cas. Mais à ce que je veux
1: pas, c'est derrière, oui, c'est derrière.
0: Mais inconsciemment, c'est lié à l'éviter.
1: Non, mais roche.
0: Son sang est radical. Watan, la première, le mec là, insiste. Il faut que ça fasse les produits inflammatoires. On met le gluten, d'axe gourde, d'axe farine, d'axe macaron. On connaît l'exemple de
1: l'instant. La chronique est 3 minutes. Elle va finir. Et
0: après, je vais vous donner le produit de la flore intestinale. Le second intestin, c'est le deuxième cerveau.
1: J'ai assez message, je ne serai pas dans 5 minutes.
0: Mais il détruit tout le long de votre vie. C'est rare, vous connaissez, il ne s'arrête pas. Toujours, il se détruit une ski. Le squat soit passe, le maou, le méfait, le squat. Le squat, il se dérive. Le squat soit passe, il marque. Le squat soit passe, il se détruit presque tout le maladies, du moins il le provoque. Le deuxième facteur, c'est la sédentarité. On t'arrêtera à tasse. Je t'ai bien rappelé, ça a pris les mots de notre chèque, c'est une cassette de la mort, mais je n'ai dit. Je connais Rona Hilawina ou Hamkan, à Halil Timsachit, ou Mana, ou de Mintara, le sport, mais l'activité physique. Le Guarum, à Tsker, à Tsir, à Tsiyak, ou Mana, ou Mekan, et Sidouan. Mais il n'y a pas vraiment une activité physique régulière, de l'Atav, oui, mais il n'est pas continu. Même vous connaissez des hommes, de Maracouli, il faudra comme ça, une certaine liberté par rapport à Hilawin, mais aucun effort à Khadar, à Sokara, à Sagi, à استنتاج وقارا مزرقة جزمي دقان مقبل ويت وقارا ساقي مقف مروسو ولا انتو نبيع لينقور منسان فرانشمو جيو لاشار دو تلينو على ارقاز مما اذي ترو مارفا وضعت زماء ذي نكت ترو ارقاز لاكوستي ثلاثة ذي الستراس ديجا نكونيسي ارقاز انتمو ثاقيا انستريسي اكويت دو ناتور انستريسي et c'est là où il marche dans un kiff kiff l'ambiance générale stressée et une cumulation sentit là où avec le double stress le stress en demi sent maintenant il sent le stress là avec le mauvais comportement et ça qu'un envers elle et dit je me vois déjà stressé là avec commencé à être à guerre là avec ce rose on a même des fois ça vous m'a dit ça l'a hyperk كيفن سيلوين اي ابري بيان سور تسترقضوا لي ست في الخلاعي اجعلوا لي سبب طرباق اتتفا كل مالادي بوسيبل الفاكتور ويسر غا مالوزمو بنخرا غا مد بنخرا احليت ذي الموانيا من يوم كان شوي طاحون تحوارا ارتضي الزيك ممكني اخطر اتروح دي بدو ديابات سابو سيسواني و البرد ديابات اتروح طار اكزمت انبوت كوليسترول وي نكون نتراجو ان منقوب الروسو دي فوا نسعيو على الموانيا دي فوا نستهزاي نسعتوش على المنطاليتي اللي اقعد عيدي ميفو بنا أقوى ذاك الجيني في ضمن الطفل ومعنى أسمى ذاك الجيني صصة خطر فعطنا أسمى سيطر ميت غورنيون يا ان دو تروح مد امبيلا اشتغلت زرعت زرام مي لي رابيل سو نيسيسير سي تريست في مد مرام متهضرب ا 40 او 50 او 60 او اشيني او بما غيز مرار الحركه الدماغ في مغار 60 او ماشي مغار 60 او اللي عاد تزل الخدمه لي سبور مام 70 او 50 او ما بال ميم با 40 او هي واش دابا مي 40 او مي مالوريزمون نو كوني 60 او سي ارغازل ديك ديك ا بارتير دو 30 او دو 9 دو ميثنا اللي عندك لا ا بارتير من 30 Il reste comme assez souple avec la sédentarité qui est actuelle, une légère n'a. Et pourtant, la vraie vie, c'est être et durer avec mes caractères. À taille domestique avec une bonne forme générale. Et après, nous devons être en aura, nous devons être héréditaire, nous devons être cherbés, nous devons connaître le cause. Et éviter, nous devons être en train de nous faire. Nous devons être en train de nous faire. Nous devons être en train
2: de Voilà, cela dit l'autre fille fitness, notre coach conseiller. La valeur de la santé à Meroche.
3: Ah oui, la valeur de la santé, c'est ce que c'est. Hein. Quand on a la santé, on s'en occupe pas. Mais une fois qu'on l'a plus, ben, on pleure. C'est vrai, hein, c'est, la santé, c'est fou. Hein. Moi, j'ai un ami, là, le pauvre, il peut même plus marcher, rien du tout. Hein. C'est terrible. 57 ans, ben, il ne fume même pas 15 mètres par jour. C'est horrible. Vraiment, ça fait mal au cœur. Et quand il avait la santé, ben, il s'occupait pas de sa santé. Une fois qu'on l'a plus, ben, on court après, mais elle revient pas. C'est rare. Les petites maladies, il y a toutes sortes de maladies, c'est incroyable. Et voilà, on attend Daoud, la chronique de Daoud, il va nous parler du sport. Comment je veux dire? Il va nous parler des résultats. Tiens, un très bon résultat pour l'équipe de Lens. Lens ou Lens en France.
2: Et oui, Amiroch, on va voyager à travers Daouidane. Hein.
3: Ouais.
4: Sport, info proposée par Daoud en direct de la Kabylie sur 89.5 FM.
2: Zoula Daoud.
5: شيخ عثمان عميروش وإذا غدي تمحسي سنمية لإمكانية التساويلة كنتيني غزون وبصل خير مرة فلون وإذا غدي تمحسي سنميني سمحتها كان السيئة أكا عليك وثاغ وقول يعار سواطة سجل الثلاثة السوية عبد الديركت نغ السليل إباس تمنيني سمحتها ما إلا كلام لخصص صغور السين داغ نغر غرد
3: الزولة داود
5: الزول عمير وشيك مع الزول فلونا كيدنا تنبدو هكا استحوشتهم بعد ما قيمة كنقار من تدنوية تفيري نسيا تنبدو استحوش لي سادة نبدل من الدور فيه وتنبدو هكا زيد لي اسمار الدرجين نعطي دوك لنا من الزير أني ذات وغالد سي تيري مويس لثا زينا زي مصر زي قوانر القاهرة غسمين السبث لي اسمار الدرجين غسا كنت خسار سيون يسوي غارو لاش اللي تنبدو لي تنتو غالين تسبتي كان كنت تربح تنبدو لي تنروح سيون غارو لاش لينا راني جنسنا هذه جنسنا تربعية هذا روح نصعفي سنين لأن البيرانتي ليني جن لأسماء تربح هزات الزمالك لما تويد سبعة سنين غار ستة أدنو غال الغرضي غال الزيار ذي بحري شمزوارو غاني ذا غزي أسني المرضى نجي أسكا تربح دي شلف ذات الناسون شلف السين يسويين غاريون يسويين يدوي مالكي ذي دقيقة 29 كل خريب ذي دقيقة 71 دينا راني جنكا جي أسكا دالي غير يمكن ويس خمسة أكو ذو قبول 44 نتم قدينا قبول إكسارا الزات اللي أسمى دارجي نغط السنية من ثلاثة سيون يسوي غارو لاش أكا إذا دلسلسيا كن أقضوا أكو ذي أسكا صروح نس ما وسعان سالة أسيرمي وكن أذى ذورارن تيبو قادين نتفريق في من الضرع في جي أسكا أدى نسمحي كان أطاس ومسلي لنا في موسى صيب بكنا ذي يدير ذي نتفاني الديركتور سبورتيف أرثوران ولاش او كذا صور جاسكا نغ سيموسا صايب ما الا زين دي فرنسا الشيخ عثمان لي ستيفان واد كي كان كنت مديين نعطي مديين بلاي اوف تمديين نروح السيلين يا سانتيتيان كذا لاجي لونجي نيس ثلاثة من اللي ثمر واحد اللي ناس ثلاثة 26 سيما جوزي كونر لش شدرو أكو خلال الشيخ عثمان السنغارة ونر نيان سواتس ميلا تيم اللي ثمتو غالينا تيلي ناس بارس الجمعة 29 سيما جون دي ما زيد فوضار ذا شون زخل اللي صال ثيي ويل الكلوب بالمقارن السياف الاقصار أكادو الغوغ مع الشامبيون دالجيري زي الفيصل كيف لعين يدب خيام الزخل لصال ميلا تبوقات من الدنيا في يرانا 18 بوسان كان كنا تبدو تبوقات من الدنيا جوجة لفوس 26 الزيلين الديسيون 23 نغض الزيلين يسلسان تمورا المكسيك تمورا نتوكلين الماريكان أكو ذا كندا دلسمتين لكن تيكل سنة زوداغن تكين 48 تربعنا تربعنا تغنوين أدن سمسي داغن من الزيار أرسولا مازال بيتكوفيش وديفكار الجريدة الميورالان الزيادين كان زيلا كوب دي مندين عن سيبو قلسين الدوني وداغن أكاسيم دي دين حكيم تربح تغنو سذي أتيلين أسن 3 جوان زاث نتمور في الله هولند ميلا تمليين الزيار دي سبو قلسين أتبدون زاث الأرجنتين أسن 17 جوان تمليين دي سنة أتيلين زاث الأجورداني أسن 23 جوان ميلا تمليين دي سنة أتيلين أسن 28 اللي جوان زاث الأطريش الشيخ عثمان أكان كفا أدل ودنوغال دين يقترانا كي نغ ذي ذي الزير أكا سبحيين صروح يون وجورناليست ذم قران يموث أسي عفور بي ويدريس دقيق وإذا جورناليست سبورتيف 77 سنة ذي العمر اسم من بعد من قوضان التصايا هذا سبحيين لكن دريس دقيق يون نغد وجورناليست يخدمنا كذي لان تيفينا في التلفزيون الزير تغنوث التصل السنين يتوسم مليح مليح لكن دنسان خدمنا نغ يسن لي سبور كوليكتيف نغ نقارد ايني الجيدو نغ غس الباسكت غس اطس نغ الفولي اطس النساء اسنين نغ سير حمر بيان ودعزيته وشولت تواشلت ثمن تزوالا او كنت تواشلت لي جورناليست مع لي ميديا من الجزائر وذا غنى سمحتي ذا غنى كان ذا غنى لا ديون كومينيكي صغور المناجر محمد علوان مي كوزلو مسلايا كان يظن سواطاس المناجرين وكذا كان بحاله حالا زمان في محمد علوا ماشي تينا يكسعون ماشي تينا فشارة يتقلق إن دا كان لي حالا ينس لي ستاب داينا سنسمن لينا شيخ عثمان محمد علوا سنسمن لينا هاد الشيء ربي شفا إن شاء الله وديما فنانا والسنية كما ليجمان يدي سوفا نخمد يون الكومينيكي دا غن ديتراس أني ذا يفكا دا طاس نتوقنا وين يتدير وفنان وفنان ناغ شونتور الجزائري ناغ شونتور نا غدني قبايلي يعني يفتد طاس الحوايج وين يبغى الناس اللي في ولينا ديك شي ما كاع على باج نخميتي في شي حيت داك نقارن مع بيبليسيت هي طاس دي بسلي ونقن زي في الجزائر الشيخ عثمان دا نفكي يمكن يون الخبر اكن وين نقام لو بيرمي مين لو بريفي البريفي بروفيسيونال اي نهار يكوميا اكوز لي بوس لو بريفي بروفيسيونال اي زي ونتورقت كلام في الجيم ابارتير دو 15 جوان إلا قد يدين ذو نهارنا ذو شيفور دي كاميون دي شيفور دي كاميون دي ترانسبور دي بيس أكا يرنا يوجد ترى كيان شو عمكين وبليجين ترى في اللسن أذرو حنا ذغرنا دي زيكول دي فورماسيون سمان أكا سمان دي زيكول دي فورماسيون سعدين كيان مقارن بريفي بروفيسيونال أذغرن حرش وسن سد ودفير وسيد حرش وسن كونسيكتيف سيكو ودفير وادوين مقارن بريفي بروفيسيونال الشيخ احمد زرع مساني سقسين دينا على رشنا الشيخ احمد
2: تو سيك اداود نكوني داينين بار اكزومبل تحت تعديل البيرميا الى قا كداوتي تورق كيلا الكولاجيني بليك تخدمت كيسقان لا سيكوريتي روتيير مساعدة ثور قسنها و شطفنا دوسينيك على الوطو يكول ذي فرنسا باغ اكزامبل كي اي سي سعدين سي البيرمي اي با سوثر الناس د الكارتي لي كول اسكو تخدمت لا فورماسيون او خدمت انا على ليكزاماي
3: سور لو كود دو لا روت سي سا
5: مي غرات كليكول
2: شيخ كليكول كليكول مالا تخدم ترا كليكول تخدم اون دور د ليكول داني باش تشمط ديبوزيت اس ديبوزيت دوسيي
5: الشيخ عثمان نكوني لو بروفي بروفيسيونيل هذه الحاجه نظر هذه الحاجه تغرط في السيكوريتي روتيير تغرط فو كاميون تغرط في الروازين تغرط
2: فهمت فهمت داود اذا شو ذايني خدمت قبل ضويت البيرمي ماشي حاجه ما ضويت البيرمي فهمت
5: سي تان دي كري الشيخ عثمان ني قال
2: ولا ولا زريا وي
5: Voilà, en 2016, on bat, en 2021, à Nanesh Belik, en 2025, il y a eu un site, un à partir du 15 juin, il y a eu un site, il y a eu un site, il y a eu un site, il y a eu un site, il y a eu un site, سورة مساعدة للبروفيناي ما يتفيك مطفنك ويجا دارمين على البوليس زمان ما يخمنا بروسيا شحال
3: Ouais, c'est nouveau ça.
5: Nouveau en Algérie, mais qui dit que des chefs Ahmed, il est mort en Iran, Ahmed ça.
3: Mais il y en a beaucoup d'accidents en Algérie, hein, Daoud.
5: بون الدنيا الدنيا عميروش يمكن اليوم يا رسم هاف يمكن تيلا ديكوفريز بون يلفو با كان نخدم ادنيني بليك لي نهارا بصح النهار يتكان يتكان مادام زنتا قال لنا او فولون زنتا يز ريسبونسابل من جوج لي زاكسيدون هيا لا شو اذا قدرنا في سياسي دينيا ولا ليتا دو ليتا اوفريز لن يزر لنا عميروش لا بعدا لوطوروت است ويست لا بارتينس هي البرج المذ رمز لارونتيلين الجي سورتو سينا هي العجيبه المذ الجباحيه اللي امبراتيكابل اوكيا السيناني دي خلقان ارنو غر غورس الى قاسي دنيني نسعى ريبتورا كيف لبنون لابيس دي رشانج سورتو الوريجينال اني دا نسعى الوريجينال نغليث
3: هي لا بينوري كوا
5: فوالا
3: لا بينوري وي باسكو
5: لا شو يقيم الشيخ عميروش يقيمك نقارن النهار العادي ذا غنمين نهار يونس العقل كمان يتسوق وبريد بدايه دوت 80 دون 60 دون 50 زين
2: ولا ثيا عدد صرفيه قرنص لاساسير يا لاساسير ان يا لاساسير دو باش تشبط تصعدت البيرمي مصعد رويه ساعتي كومبليكاسيون لاخت واحد تصعدت باش تصعدت البيرمي قرنص لاتيستاسيون سكولار دو سيكوريتي روتيير اساسير
5: لاتيستاسيون سكولار
2: attestation scolaire de sécurité routière ASSR. C'est une preuve permettant au collégien d'acquérir une première connaissance dans des règles de bonne conduite relatives à la sécurité routière. Il est obligatoire pour le dépôt de tout permis. Voilà. أما ذا الموتو أما ذا الكاربان أما يعجب
5: الشيخ عثمان نكون يا دوت كان يمي وسنة يمكن لا غالبا قرينو غالغ وغالغ بس أتقنت يا ريم غارون يكسع عن 60 70 سنة يوغا يسد يوغالد نهاري نهار 40 سنة ويشوف يا ربي نهاري نهار 40 سنة يخدم الصحراء يخدم يدورار يخدم داك نقار نيزوري انت ولا ميم لا نوي ذاك كيف انا على برا اصدقاء الشيخ دني قال لي كي لقات تبدل الضروره كي هنا تخمت كي هو يشوف يا ربي ديون مغاربي الناس يد كان مع عزيزي الناس يد دو تليفون اختي كريبي اكيد في كاتش تبدل حتى كي دار حتى كي يسال سوق مش شركتي ديكسل
2: اسمي سعداء الفيرمي هذا هو ديبوزيز لا كيستيون يقول الموتو يكون قرن سليمان يعار ديبوزيز يقول لا كيستيون ينس ينس وسعترا الفراما ثبتت تقارد شهر تخمط ينس اسخ مغابلات ينس امكي انا استرت شو سعترا الفراما ينس ادلع غي حدا يدخل مغابلات Voilà, c'est le meilleur Daoud qui a fait son rêve, ça a
3: été. Merci Daoud, bonne soirée.
2: Bonne soirée Daoud, c'est le meilleur, ça a été un peu de temps. Voilà, c'est la série dans le direct de la cabine avec notre ami Daoud, ça a été un peu de temps. Amirouj.
3: Oui.
2: قبل de nous dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit أكون وين غالما ذا جواهية وقيلان البويرة مسكد وغاران على جهين توبيرز نعبو مرداس نعبو جواهية هنا وزيارة وني قلي كومنتار دي أغدي كثير أديني وثيلا فورار أن أرتيست فورار C'est un jeune talent vraiment, il chante très très bien. C'est pas un jeune, c'est pas un vieux. Il chante très très très bien. Il chante une chanson, Serkaji. Serkaji, c'est une prison en Algérie. Je vous laisse découvrir cette chanson avec plaisir. Azdensil et Fourar. Serkaji.

انا قبلت الفاكس سبق على خير شرفتي شرفتي كان ثنك ولا ثنك سامرا شياد ميساج ثنك سعدي ميد اذرار انتفث القبيل جرجرة اتشان ديال الخاطري ما تشدي سعدي الفرحه مقران شرفي مليح وزري غران افرض نوالا ثيب خال خير